سن كم متشين كت نكم الساكل أنا أنت شين كت ورطو يدا وشين إلا أنت مهوية أو إلا إنسانين